السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم.

0: Yeah.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

0: اورسیز
1: د خکلا د پاره
0: د مغ د سپینوالي د پاره زموږ راغلي دي
2: تاسو ضرور راکې پروګرام تاسو لایو اوري د لایو اوري د لو
1: خپل مخ
0: ډیر ډیر زیاته مننه شکریا تھینک یو سو ویری مچ
1: د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتي
3: بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش
0: بلډونا
2: یس
0: یس بلډونا یس او زو د وختینا لګیای ما یو سپسی گرزی دلما